احملوا أسلحة الدل وولوا لتروا كيف نحيل الدل بالأحجار عزا وندل المستحيل ارحلوا.